جهان طول لخبريانو متحوائي او سروني زوبان دي ورخيجي اشکان ستا نزسي راجا دي امیدوار دو شفاعت يما انتظار کی